على تلانق نقول لك اسمح الريح نقول لك اسمح نقول لك اسمح الريح نقول لك اسمح نقول لك اسمح الريح نقول لك اسمح parle tilanga Lorraine eh hey, ciao Angelo come vai oggi va bene che mi ne vai sono stato la